الإنجازات التاريخية والثقافية والتكنولوجية لجميع الولايات الأمريكية خلال هذه الفترة. وفي إطار هذا الحدث أوقد السفير جمهورية طاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات ثنائية قصيرة مع قيادات عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية ووفود الدبلوماسية من دول أجنبية، وناقشوا آفاق تطوير العلاقات الثنائية. في الفترة من 25 إلى 26 يونيو أوقد الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال المخصص لاحتفال بذكرى السنوية 20 لتأسيس بنك تنمية أوروآسيا في مدينة ألمتا بجمهورية كازاخستان، حيث تم عرض أولويات الاستثمار في طاجيكستان وفقا لما أفادت به وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان لوكالة أنباء خبر. شارك نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة فرهاد فايز الدين في منتدى الأعمال ممثلا عن طاجيكستان، وأكد ممثل طاجيكستان في جلسة العمل لمنتدى أن جمهورية طاجيكستان تعتبر نفسها جسرا في مجالات الطاقة والنقل والتقنية والرقمية بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، كما تولي أهمية خاصة لتطوير ممرات النقل الدولية والبنية التحتية للطاقة والتحويل الرقمي وتوسيع التكامل الاقتصادي في المنطقة. أعرب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن استعداد جمهورية طاجيكستان لتوسيع التعاون المتبادل المنفع مع بنك تنمية الأوروآسيا في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة 2027-2031، قائلا إن التنمية الاقتصادية المستدامة لأوروآسيا يجب أن تقوم على ابتكار والتقنيات الحديثة وتنمية رأس المال البشري. في 25 يونيو جرى في مدينة فيانا بجمهورية نمسا خلال لقاء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان عبد الرحمن زودا وسفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفاوض لدى جمهورية نمسا مانوشير جوبير مع مدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية غايراد مولار والممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أخرى في نمسا ميخائيل أوليان التوقيع على وثيقة منيحة خاصة بمشروع إنشاء نظام النافذة الواحدة للمناطق الاقتصادية الحرة في طاجيكستان بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي. أوقد يومي 23 و24 يونيو في مدينة بشكيك بجمهورية قرغيزستان اجتماع هيئة رئاسة مجلس الأعمال لمنظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجيكستان فرهاد رحمون علي زودا. وأفادت غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجيكستان لوكالة أنباء الوطنية الطاجيكية خبر بأن الاجتماع ناقش أهمية تطوير التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية ضمن فضاء منظمة شنغهاي للتعاون، كما أكد المشاركون ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتطوير الممرات النقلية وإنشاء آليات فعالة للتعاون اللوجستي في إطار المنظمة. وأعرب ممثل جمهورية طاجيكستان عن دعمه لمبادرة إنشاء مجموعة عمل قطاعية تعني بالنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والاقتصاد الأخضر إضافة إلى القطاع الزراعي. في يونيو أقيم احتفال رسمي في سفارة جمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى 29 ليوم الوحدة الوطنية. بحسب السفارة جمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وفي كلمته أكد سعادة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أشرف جون جولوف على إسهام الكبير لرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم البلاد إمام علي رحمن وإرساء دعائم الدولة الوطنية ومسيرة استعداد السلام الوحدة الوطنية وضمان السيادة وإنجازات فاتيرة لاستقلال ونمو مكانة طاجيكستان وسمعتها على الساحة الدولية. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بالتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء. نقدم لكم برنامجا احتفاليا بمناسبة يوم الوحدة الوطنية لجمهورية طاجكستان.

تعد الوحدة الوطنية أحد أعظم إنجازات الاستقلال وطننا العزيز، وبفضل السلام والاستقرار والوحدة الشعب تسير تاجكستان في طريق التنمية والتقدم. واليوم بعد 29 عاما من وحدة والتفاهم المتبادل، حقق بلادنا إنجازات مهمة وأصبح يعرف على الساحة الدولية كدولة محبة للسلام والبناء. انضموا إلينا لنتحدث عن قيم الوحدة وإنجازات مرحلة الاستقلال ودور السلام والطمأنينة في تنمية طاجكستان العزيزة.

0: اليوم يحتفل الشعب التاجيكي المشرف بأحد أهم وأقدس أعياده الوطنية، وهو يوم الوحدة الوطنية. وهذا العام يوافق الذكرى 29 للتوقيع اتفاق السلام العام والوئام الوطني. يمثل هذا التاريخ لكل سكان تاجيكستان رمزا للسلام والطمأنينة والصداقة والأخوة والوحدة والتفاهم الوطني. ويعد يوم الوحدة الوطنية تجسيدا لانتصار العقل والحكمة والصبر والتحمل والإرادة القوية للشعب. قبل 29 عاما في 27 يونيو 1997 بدأت صفحة جديدة في تاريخ الدولة التاجيكية، ففي هذا اليوم تم توقيع اتفاق العام لإقرار السلام والوئام الوطني، وخطط تاجيكستان خطوة نحو السلام والبناء، وقد بذلت جهودا كبيرة للوصول إلى هذا اليوم التاريخي، ولعب رئيس الدولة إمام علي رحمن دورا مسيريا في إعادة السلام. وفي هذا السدد قال بهاء الدين نظيم زودا موظف وكالة حقوق الإنسان:
1: اساسوی صلح و عدالت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان راه را پیش گرفتند که در ردیف بزرگترین تجربه‌های معاصر صلح و عدالت
0: السلام والوحده الوطنيه اساس تقدم تاجیکستان. بقیادت مؤسس سلام والوحده الوطنيه زعیم الامه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان سلکت بلادنا طریق السلام والاستقرار والتنمية المستدامه، واصبحت هذه التجربه الفريدة في صناعة السلام نموذجا ناجحا يحتفظ به على مستوى الدولة في تسوية النزاعات وخلال مدة وجيزة. وبفضل حكومته الفطيرة وإرادته الراسخة وخبرته السياسية المتميزة ترسخت أساس الدولة الوطنية، ولذلك تكتسب الوحدة الوطنية في تاجيكستان مكان خاصا لأنها ثمرة جهود سياسية كبيرة وتضحيات جسيمة وإرادات قوية في بناء الدولة. وقد هيأت الوحدة الوطنية الظروف المناسبة لإحياء الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية وتعزيز نظام الإدارة العامة ورفع مكانة تاجيكستان على صعيد الدولة وترسيخ هوية الوطنية.

0: في الواقع تعد الوحدة إنجازات لاستقلال تاجكستان، وبفضل السلام والطمأنينة ووحدة الشعب حقق بلادنا إنجازات مهمة. وخلال سنوات الاستقلال والوحدة الوطنية تحت قيادة زعيم الأمة تم بناء مئات منشآت حكومية مهمة وتحسنت تدريجيا ظروفا معيشة الناس. كما وفرت الدولة ظروفا مواتية لتطوير الاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والثقافة، كما قال موظف في وكالة حقوق الإنسان حول أهمية الوحدة الوطنية لتنمية الدولة.
1: باعث افتخار است که خیرات صلح‌آفرینی تاجیکان از هوا پیدا نشده است. آن ریشه در فرهنگ و ادبیات هزار ساله است.
0: این ترسیخ ثقافت و سلام لدى شعب تاجیکی لم یأتی من فراغ، بل له جذورا عمیقه فی الثقافه والادب الممتدین عبر قرون طویله. وقد اعتبر شعراء و مفکر الادب الفارسی و تاجیکی الکلاسیکیون السلام والمصالحه جوهر الحياة الإنسانية. وعندما عاد السلام إلى البلاد أدرك الشعب جيدا أن التقدم والازدهار لا يتحققان إلا في ظل وحدة والاستقرار والسلام، وأن بناء حياة كريمة يعتمد على هذه القيم، غير أن السلام والوحدة الوطنية ليس نعمة دائمة تنال مرة واحدة ثم تنسى، بل إن الوحدة الوطنية تشبه شجرة مثمرة تحتاج كل يوم إلى رعاية والعناية والحماية.

0: الوحدة بمناسبة للتاجيك قمة مقدسة، لأنها أساس الذي يقوم عليه التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ورفع مستوى معيشة الناس وتعزيز مكانة تاجيكستان في مجتمع الدولة. اليوم تتطور تاجيكستان من جميع الجوانب، وأصبحت المدن والمناطق أكثر ازدهارا وجمالا، ويتم بناء الطريق والجسور والأنفاق ومحطات الطاقة والمؤسسات التعليمية والصحية الحديثة. والوحدة ذات أهمية خاصة أيضا لعلماء التاجيك، كما قالت خيرونساء خالقزادة موظفة أكاديمية الوطنية لعلوم في تاجيكستان.
1: برای هر یک خلق این وحدت ملی بسیار جایگاه خاص دارد و مخصوصا برای ما تاجیکا نیز وحدت ما
0: است. الوحدت الوطنیه هی اساس الان و الاستقرار و هی طریق الى تنمیه و الازدهار. لقد اثبتت التجارب ان الشعوب التي تتمسك بوحدتها وتماسكها تستطع ان تتجاوز الصعوبات وتبنى مستقبلا افضل لابنائها. ان يوم الوحده الوطنيه يذكرون باهميه السلام والتفاهم والاحترام المتبادل والعمل المشترك من اجل مصلحه الوطن. فالمحبه بين ابناء الوطن والتعاون فيما بينهم هما أعظم قوة تحافظ استقرار البلاد وتضمن تقدمها.

عندما نتحدث عن الوحدة يتبادر إلى ذهن أولا الصداقة والاحترام المتبادل والتسامح وتضامن. الوحدة تجمعنا قوة جديدة لتحقيق الأهداف الكبيرة. اليوم تجري أعمال تنمية والبناء في جميع أنحاء البلاد، وهذا دليل على أن السلام والاستقرار هما أهم أساس لتقدم المجتمع. ويذكر أنه بعد توقيع اتفاق السلام بين التاجيك ظهرت تطورات مهمة في البلاد. الوحدة الوطنية هي أثمن وأقدس شيء يتمناه الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة النساء والأمهات. كما تلعب النساء التاجيك دورا كبيرا في تعزيز هذه الوحدة المستقرة في البلاد. فالأمهات من خلال الحب والتربية السلمية أبناء وطنيين مخلصين. الأسرة هي أول المدرسة للوحدة، ومن بيئة الأسرية السلمية تنشأ مجتمع صحي. لذلك يعتبر دور النساء والأمهات في تعزيز السلام والاستقرار ذا قيمة كبيرة. وفي الوقت الحاضر تعرف تاجيكستان على الساحة الدولية كدولة محبة للسلام ومبادر في مجال ريادة الأعمال، وقد حظيت المبادرات الدولية لتاجيكستان في قضايا المياه وحماية الأنهار الجليدية وتغير المناخ والتنمية المستدامة بدعم واسع من المجتمع الدولي. لقد دعا كبار القادة دائما الشعب إلى الصداقة والتفاهم المتبادل، واليوم تقع على عاتق كل واحد منا مسؤولية الحفاظ على هذه الهدية العظيمة ومساهمة في تعزيزها. تاجيكستان مزدهرة ومتقدمة لأجيال القديمة. أيها المواطنون الأعزاء، في هذه اليوم المبارك نهنئكم من قلب بمناسبة ذكرى 29 ليوم الوحدة الوطنية.

مستمعون الكريم، استمعتم برنامجا احتفاليا مكرس ليوم الوحدة الوطنية لجمهورية طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، من دوشنبه إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، و 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد التجديد الشامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة. ومن دخل الافتراض أن أسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدينة من الأجرة والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقاصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان حلبوق وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوق الأثرية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: شيء جنتك شكوفة وبجهونس أوجيك مكونس دل بند بخلقش بسخن هست وبجونس
1: دل سر وريونس
0: رهبر بخمي خلق وبتن

شكري دولات، شكري استقلال لمان، شكري نصرة هوي أفزون، شكر بر إقبال مان.

شكري دولات شكري استقلال لمام شكري نصرات هوي أفزون شكر بر إقبال مام.

على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك. على أن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم داورون أحمد. شارك سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية ذاوقزادة برفقة أعضاء سلك الدبلوماسي ورؤساء الوكالات الحكومية الأمريكية وعدد من المواطنين في الاحتفال التاريخي بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وافتتاح المعرض الكبير الذي يحمل بعنوان أمريكا عادة. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان في الولايات المتحدة الأمريكية، أقيم الحدث في 24 يونيو في ناشونال مول بواشنطن العاصمة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتضمن الحدث عروضا وطنية واستعراضا جويا للطائرات العسكرية وعزفا لأناشيد الوطنية. أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب رسميا عن إطلاق معرض الولايات الأمريكية العظيم، رمز الحرية والقوة والوحدة والإنجازات الوطنية عظيمة، على مدى 16 يوما احتفالا بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم خلالها عرض الإنجازات التاريخية والثقافية والتكنولوجية لجميع الولايات الأمريكية خلال هذه الفترة. وفي إطار هذا الحدث، أوقد السفير جمهورية طاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات ثنائية قصيرة مع قيادات عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية ووفود الدبلوماسية من دول أجنبية، وناقشوا آفاق تطوير العلاقات الثنائية. في الفترة من 25 إلى 26 يونيو أُقِد الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال المخصص لاحتفال بذكرى السنوية 20 لتأسيس بنك تنمية أوروآسيا في مدينة ألمتا بجمهورية كازاخستان، حيث تم عرض أولويات الاستثمار في طاجيكستان وفقا لما أفادت به وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان لوكالة أنباء خبر. شارك نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة فرهاد فايز الدين في منتدى الأعمال ممثلا عن طاجيكستان، وأكد ممثل طاجيكستان في جلسة العمل لمنتدى أن جمهورية طاجيكستان تعتبر نفسها جسرا في مجالات الطاقة والنقل والتقنية والرقمية بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، كما تولي أهمية خاصة لتطوير ممرات النقل الدولية والبنية التحتية للطاقة والتحويل الرقمي وتوسيع التكامل الاقتصادي في المنطقة. أعرب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن استعداد جمهورية طاجيكستان لتوسيع التعاون المتبادل المنفع مع بنك تنمية الأوروآسيا في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة 2027-2031، قائلا إن التنمية الاقتصادية المستدامة لأوروآسيا يجب أن تقوم على ابتكار والتقنيات الحديثة وتنمية رأس المال البشري. في 25 يونيو جرى في مدينة فيانا بجمهورية نمسا خلال لقاء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان عبد الرحمن زودة وسفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية نمسا مانوشير جوبير مع مدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية غايراد مولار والممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أخرى في نمسا ميخائيل أوليان
زيوغانوف التوقيع على وثيقة منيحة خاصة بمشروع إنشاء النظام النافذة الواحدة للمناطق الاقتصادية الحرة في تاجكستان بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي. أُقِد يومي 23 و24 يونيو في مدينة بشكك بجمهورة قرغيزستان اجتماع هيئة رئاسة مجلس الأعمال لمنظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجكستان فرهاد رحمون علي زودا. وأفادت غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجكستان لوكالة أنباء الوطنية التاجكية خبر بأن الاجتماع ناقش أهمية تطوير التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية ضمن فضاء منظمة شنغهاي للتعاون. كما أكد المشاركون ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتطوير الممرات النقلية وإنشاء آليات الفعالة للتعاون اللوجستي في إطار المنظمة. وأعرب ممثل جمهورية طاجكستان عن دعمه لمبادرة إنشاء مجموعة عمل قطاعية تعني بالنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والاقتصاد الأخضر إضافة إلى القطاع الزراعي. في يونيو أقيم احتفال رسمي في سفارة جمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى 29 ليوم الوحدة الوطنية. بحسب السفارة جمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وفي كلمته أكد سعادة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أشرف جون جولوف على إسهام الكبير لرئيس جمهورية طاجكستان زعيم البلاد إمام علي رحمن وإرساء دعائم الدولة الوطنية ومسيرة استعداد السلام الوحدة الوطنية وضمان السيادة وإنجازات فاتيرة لاستقلال ونمو مكانة طاجكستان وسمعتها على الساحة الدولية. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بالتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء، نقدم لكم برنامجا احتفاليا بمناسبة يوم الوحدة الوطنية لجمهورية طاجكستان.

تعد الوحدة الوطنية أحد أعظم إنجازات الاستقلال وطننا العزيز، وبفضل السلام والاستقرار والوحدة الشعب تسير تاجكستان في طريق التنمية والتقدم. واليوم بعد 29 عاما من وحدة والتفاهم المتبادل، حقق بلادنا إنجازات مهمة وأصبح يعرف على الساحة الدولية كدولة محبة للسلام والبناء. انضموا إلينا لنتحدث عن قيم الوحدة وإنجازات مرحلة الاستقلال ودور السلام والطمأنينة في تنمية طاجكستان العزيزة.

0: اليوم يحتفل الشعب التاجيكي المشرف بأحد أهم وأقدس أعياده الوطنية، وهو يوم الوحدة الوطنية. وهذا العام يوافق الذكرى 29 لتوقيع اتفاق السلام العام والوئام الوطني. يمثل هذا التاريخ لكل سكان تاجيكستان رمزا للسلام والطمأنينة والصداقة والأخوة والوحدة والتفاهم الوطني. ويعد يوم الوحدة الوطنية تجسيدا لانتصار العقل والحكمة والصبر والتحمل والإرادة القوية للشعب. قبل 29 عاما في 27 يونيو 1997 بدأت صفحة جديدة في تاريخ الدولة التاجيكية، ففي هذا اليوم تم توقيع اتفاق العام لإقرار السلام والوئام الوطني، وخطط تاجيكستان خطوة نحو السلام والبناء، وقد بذلت جهودا كبيرة للوصول إلى هذا اليوم التاريخي، ولعب رئيس الدولة إمام علي رحمن دورا مسيريا في إعادة السلام. وفي هذا السدد قال بهاءالدين نازم زاده موظف وكالة حقوق الإنسان:
1: اساسگذار صلح و عدالت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان راهی را پیش گرفتند که در ردیف بزرگترین تجربه‌های معاصر صلح و عدالت
0: السلام والوحده الوطنيه اساس تقدم تاجیکستان. بقیادت مؤسس سلام والوحده الوطنيه زعیم الامه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، سلکت بلادنا طریق السلام والاستقرار والتنميه المستدامه، واصبحت هذه التجربه الفريدة في صناعة السلام نموذجا ناجحا يحتفظ به على مستوى الدولة في تسوية النزاعات وخلال مدة وجيزة. وبفضل حكومته الفطيرة وإرادته الراسخة وخبرته السياسية المتميزة ترسخت أساس الدولة الوطنية، ولذلك تكتسب الوحدة الوطنية في تاجيكستان مكان خاصا لأنها ثمرة جهود سياسية كبيرة وتضحيات جسيمة وإرادات قوية في بناء الدولة. وقد هيأت الوحدة الوطنية الظروف المناسبة لإحياء الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية وتعزيز نظام الإدارة العامة ورفع مكانة تاجيكستان على صعيد الدولة وترسيخ هوية الوطنية.

0: في الواقع تعد الوحدة إنجازات لاستقلال تاجكستان، وبفضل السلام والطمأنينة ووحدة الشعب حقق بلادنا إنجازات مهمة. وخلال سنوات الاستقلال والوحدة الوطنية تحت قيادة زعيم الأمة تم بناء مئات منشآت حكومية مهمة وتحسنت تدريجيا ظروفا معيشة الناس، كما وفرت الدولة ظروفا مواتية لتطوير الاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والثقافة، كما قال موظف في وكالة حقوق الإنسان حول أهمية الوحدة الوطنية لتنمية الدولة.
1: باعث افتخار است که خیرات صلح‌آفرینی تاجیکان از هوا پیدا نشده است. آن ریشه در فرهنگ و ادبیات هزار ساله است.
0: این ترسیخ ثقافت و سلام لدى شعب تاجیکی لم یأتی من فراغ، بل له جذورا عمیقه فی الثقافه والادب الممتدین عبر قرون طویله. وقد اعتبر شعراء و مفکر الادب الفارسی و تاجیکی الکلاسیکیون السلام و مصالحة جوهر الحياة الإنسانية. وعندما عاد السلام إلى البلاد أدرك الشعب جيدا أن التقدم والازدهار لا يتحققان إلا في ظل وحدة والاستقرار والسلام، وأن بناء حياة كريمة يعتمد على هذه القيم، غير أن السلام والوحدة الوطنية ليس نعمة دائمة تنال مرة واحدة ثم تنسى، بل إن الوحدة الوطنية تشبه شجرة مثمرة تحتاج كل يوم إلى رعاية والعناية والحماية.

0: الوحدة بمناسبة للتاجيك قمة مقدسة، لأنها أساس الذي يقوم عليه التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ورفع مستوى معيشة الناس وتعزيز مكانة تاجيكستان في مجتمع الدولة. اليوم تتطور تاجيكستان من جميع الجوانب، وأصبحت المدن والمناطق أكثر ازدهارا وجمالا، ويتم بناء الطريق والجسور والأنفاق ومحطات الطاقة والمؤسسات التعليمية والصحية الحديثة. والوحدة ذات أهمية خاصة أيضا لعلماء التاجيك، كما قالت خيرونساء خالقزادة موظفة أكاديمية الوطنية لعلوم في تاجيكستان.
1: برای هر یک خلق این وحدت ملی بسیار جایگاه خاص دارد و مخصوصا برای ما تاجیکا نیز وحدت ما
0: است. الوحدت الوطنیه هی اساس الان و الاستقرار و هی طریق الى تنمیه و الازدهار. لقد اثبتت التجارب ان الشعوب التي تتمسك بوحدتها وتماسكها تستطع ان تتجاوز الصعوبات وتبنى مستقبلا افضل لابنائها. ان يوم الوحده الوطنيه يذكرون باهميه السلام والتفاهم والاحترام المتبادل والعمل المشترك من اجل مصلحه الوطن. فالمحبه بين ابناء الوطن والتعاون فيما بينهم هما أعظم قوة تحافظ استقرار البلاد وتضمن تقدمها.

عندما نتحدث عن الوحدة يتبادر إلى ذهن أولا الصداقة والاحترام المتبادل والتسامح وتضامن. الوحدة تجمعنا قوة جديدة لتحقيق الأهداف الكبير. اليوم تجري أعمال تنمية والبناء في جميع أنحاء البلاد، وهذا دليل على أن السلام والاستقرار هما أهم أساس لتقدم المجتمع. ويذكر أنه بعد توقيع اتفاق السلام بين التاجيك ظهرت تطورات مهمة في البلاد. الوحدة الوطنية هي أثمن وأقدس شيء يتمناه الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة النساء والأمهات. كما تلعب النساء التاجيك دورا كبيرا في تعزيز هذه الوحدة المستقرة في البلاد. فالأمهات من خلال الحب والتربية السلمية أبناء وطنيين مخلصين. الأسرة هي أول المدرسة للوحدة، ومن بيئة الأسرية السلمية تنشأ مجتمع صحي. لذلك يعتبر دور النساء والأمهات في تعزيز السلام والاستقرار ذا قيمة كبيرة. وفي الوقت الحاضر تعرف تاجيكستان على الساحة الدولية كدولة محبة للسلام ومبادر في مجال ريادة الأعمال، وقد حظيت المبادرات الدولية لتاجيكستان في قضايا المياه وحماية الأنهار الجليدية وتغير المناخ والتنمية المستدامة بدعم واسع من المجتمع الدولي. لقد دعا كبار القادة دائما الشعب إلى الصداقة والتفاهم المتبادل، واليوم تقع على عاتق كل واحد منا مسؤولية الحفاظ على هذه الهدية العظيمة ومساهمة في تعزيزها. تاجيكستان مزدهرة ومتقدمة لأجيال القديمة. أيها المواطنون الأعزاء، في هذه اليوم المبارك نهنئكم من قلب بمناسبة ذكرى 29 ليوم الوحدة الوطنية،

مستمعون الكريم، استمعتم برنامجا احتفاليا مكرس ليوم الوحدة الوطنية لجمهورية طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، و 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد التجديد الشامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة. ومن دخل الافتراض أن أسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدينة من الأجرة والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتماثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقاصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان، حلبوق وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوق الأثرية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: شيء جنت كي شكوفة وبجهونس أوجيك مكونس دل بند بخلقش بسخن هست وبجونس
1: إن سربري أونس
0: رهبر بغمي خلق وبطن.

بغداد، شكري دولات، شكري استقلال لمان، شكري نصرة هوي أفزون، شكر بر إقبال مان.

شكري دولات، شكري استقلال لمان، شكري نصرة هاي أفزون، شكر بر إقبال لمان.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك. ألا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء.